السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، نبذل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصلي وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والبغي يعظكم لعلكم تفلحون. أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت عزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أي دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوه به وليكن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء جعلكم لكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. سورة نحل سوار لسما سبارة آيات نمبر 90. رواندی اللہ تعالیٰ تخویفات اخروی بیان کل پاخیرت کی بدا سزا وی دا سزا بوی وال سلح رواندی کئی استیلام بکئی چی اللہ منگ منقادیو تابداریو خمنگ ماب کی ودول عنہم ما کانو یفترون حل دیوی نبیا ماب کول دو دی معبود شوی. نوڑان دی رکو کی آغا امورو چاگی سردف دا غذاب رازی دی رکو کی اللہ تعالی بیان کئی دا آغا امورو چاگی سردف دا غذاب رازی. اللہ تعالی وی تو دا امور کوا اخسان کوا دا رشتہ داران خیال ساتا دا گناہن نمن کوا اللہ تعالی بدی دا غذاب نسادی نو دی کی دفع دا غذاب دا دفع دا غذاب دا وی دا آیت چی کم دینو دیتا ویلے کی گی اصل الاصول دو اصول دید آیت دی وجی نا عمر بن عبداللہ لے اغب خیری کرو تمام خطیبانو این موتا چی تاسو خطبہ وائی نو دا آیت با پکی خام خواوائی ننم کتاسو خیال کرو نو اکثر جماعتوں کی چی امام خطبہ وائی ان دا آیت پا کی خام خواوائی ان اللہ یأمر بالعدل وإيتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. دا کی لازم کل چی دی سر دفع مفسرین وی جدایت اصل الاصول لے ان اللہ بشکل

0: تراتني كما سلطا بيكيغي فلا تسألني عن شيء نمان ودا هشي تبوسنك حتى أحدث لك منه ذكرى ترديش دا تبخبلت بيان أكما.
1: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.

يا حياري ده منصوري بولنا حسنين ده منصوري بولنا معشوم فضل قادر حكمت خان لادي سردار خان لادي باچائينا شيرندال لاري شيراري خان بايري سيد اصغر دي ميربادر لاري مشتاق دي اسماعيل باچاري عدنان دي يونس دي

بوا لي دخيلا كولا يا خولا كولا سنيتو خاي شدي خلي خلاص وكانو زندگي يا سورة دي حال سنيتو كولا دخيلا زمن غوازو وبيجي كلا كي دخيلا زمن غوازو دخيلو كولا دي گرمي موتم سنيتو بچيا خلي برابر دي دخيلا گنا نيارا زگل گلا خبشي مد اتوار مبارك ورسجي تاس خو بيخي وزگار ناستي وي دا ولي ارا تاسو ما سه سما دا نازي تاسو ريدي فون کالز د خيره مودنه نازي يا ورساسو اغه مين است شو ليار لکه تاسو دا دروغ ولا ډایلاګ شو سوال ود خير ان شاء الله وي مين لاسو تاسو ته دا اوتر کول خيره سوال ود خير خيره فاطمه چې کول ټوپي والا خبره کول جي چې پنځه شپه خبره خلک د خيره خبرونه خيره څه شو نو هر اکه د چا سنیا وازوري خيره ما هم قسم غوازوري خيره مړا سمشي کنه انتهائی آماس زیبا آہا اوکے جناب دخیر تاسو مونږ ته باقی راتو کومانه دخیر د خپلې موجودګۍ ژوندې ساز سنډه فنډ چورې پر بدر مبارک ورسمانه دخیر مين لاره کول شي دخیر زموږ نمبر ځان سره ضرور یاد وساتئ شي هغه لسنر شي زموږ پروګرام انتها دې ځات خو هي هغه لسنر شي زموږ پروګرام سره انتها دې را خصوصي مين ساتئ شي نو پلیز کاين سپر 16 622 یلا کبایسو اور گورا خان احساس تا وکی دی گورا آہا زا آہا کنا اوکے جناب دخیرہ خبر ہے تیرے ڈیر زیادی دیجی اور پروگرام کی بلہاں ڈیر زیادی خبر ہے تیرے دیجی زمان خاقا آوری دن کی جی چی زمان کا پروگرام آوری جی زمان کا پروگرام خوخی جی اور زمان کا پروگرام سر انتہا ڈیر زیادہ میرے لیجی آگا آوری دن کو دپارا خصوصی آفر جی انتہائی بہترین آفر دخیرہ یہ لکھا درواخ لے یہ لکھا درواخ لے دخیرہ

خبد لدا وحسنت مرتفقا او ډیر خره زائد پای دی. صدق الله العظیم. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آله اجمعین. الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألک معجبات رحمتک وعزائم مغفرتك والعنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتا ولا هما إلا فرجتا ولا حاجة هي لك رضوا إلا قضيتها. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصلي وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله.

الله أعلم بما ينزل، قالوا إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان